0: قامت واسمر.
1: لا فنايل تزين دور ما وايل لانك بخواكت ان وات اما هرت وامن المونومنت داس فريت مورتو فشلك دها بيزك ستش وايل ازن فيد اوبايل.